السنة المرة تكذبة سنة القبلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل شكت الحك هدفيتر مايكت الحك هكوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحر الظهر وعصير خليل وفجر على صبح عشية